خليت فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين على صديق يحنين دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات ليام يا الحنين تبيت يا وجيب أو القلب جروح يا أحبابي وزارة أني زين وطرماني